كبرات سمعتنا كبزغة سيلنا لو محاموس كلتا حاملة كلتا شحن اسران شدشتن قربنا لكم زلنا زيناتات زرزرو انها بيناي معكاني وعبدالله مكتلك خوين اب ايرترا امباسادور عبدالله مسازد تبهلي نبار اوال هكدف منستر زباو من محدارات كوينو كمز تمززي بزيت تفلالو يعبيت معكنا زينا خي ترفي يزر رولو اللو اتزيادة الزرابز هونو اللو مخنيات بزيت اووجي نيسي اصافورك ازتك مكتليو زبل مخانو انتزي كوينو اب ايرترا منسترات كمزازون كلو بمنقستاوي مراخبي بزوحان مقلاص اللمود ايكونن ازي اللمودن حبونا كايدا يخا حاد خاب مرعياتات زي قلوس اسرارها بقتاوي قزائي قجله قدف كوينو زقلس منستر زباو محدارات مكتل پرسيدنتي خوون زبل بيناي معكان انتكالاوي موكسن مخانوها بكرات تكالاوي اسرارها اب ارترازر ايو مخنياتو أبيرتران خمزي زعمة سلوكو دات توكسلو حقا من قستيز مسراتو حقا وسرار حسلية زيلة إذا أب ليبيا كم أمباسادور أب عن سباد ما خم زواوي أم حدارو خوينو كم زي سر حزر نقرلو عبدالله موسى منستر كوينو ممزازو زتفلتي بغط تاوي من قستاو مقلت زيكوني أب حادة نتمر تزملكت مدرخ مستافو بزيت تزرقه زين اوفا نوايو زين ودي سماني عمت اساس افورك ايك تك ايو ناتبه لازن قرالو زلو باتا بوقعي تمزقبو زيت تقلسه عدمي اوكوا انت زي تقلسه كاب اساس كم زينس نايو زحات قمتيو زيو خا اساس مزنو زي كونمن اساي تكا ايو كدالو نيروو زبل مزارب عجندا فتيرو زلو زحالا فنت زي عبدحري نتعنت ارترا ببقزيو بمحمود شريفو بنايز قخفلون عبسمانيان شوعاتن عدميو بعسران اربعتن قنبوت كلتشن عسران حموشتن زعارف ولد مكايل ابرهان تتحيزوز نبرا مخانو يزك

هجدف نواب بلے دہا ایدر لکم ببیت صحفت زینا سلف دیموکراسیز بیر ترازت تدال واحد تا هزباو گنبارن دیموکراسین فتحن هجدف بشن شعات تمیتن تسعن اربعتن ابسال سای ودباو گوبای هزباو گنبار حرنت ارترا زت مسرته نتقبارو زیمت انسم زت وحبو آب ارتراب هتاو گزائی مجله خوینو هاگرن هزبن کحمس زنحن زلانیو نای هگدف کلو مدعوی بحاتنت آی کنندون ارتراویان حبرت سب علمون بروه کابزخون حیالو عمتات حالی فلا نای زبحاتن گواز آسن گمبر امرارحا بیناو ترای زی کنه او عالمنا كابز ترايو حلوفات شوقون تسرعاتات حدويني هكدف كمسرتن كلو نوح عدم زينا بروم حقاقن اسران شوعاتن زابالاتو فتس امن اكالات كمزنا برو او ورقت سفيرو يركب لومي نايزوم اكالات تكالاو هلونان دهاين كابز تقف حيالو عمتات كوينو لو سلازیم دم ما بزحت و جنات سره حزبی تقریبات نیت وجود لخت کسن کلا بیوت مزیل لات کالی هم تراگم زر لهم زبلو کابتم از حدگنیا وجود لک مسرتون کلا زت سیامو لعلم میت اولات نیت حقاق آکالو عبز تو سن اوان سمام گنینو زس وعز نبره با تاتون لومی دوم صام کنه دهایم یلن. عبز تو سن اوان، الامین محمد سعید، یمانه جبراب، عبدالله جابر، محی الدین شنگب، حاقوس جبریوت، محمود شریفان، زمهرت یوهانسن، نات بهله، اسماتهم حالفوز صرح زنبره، لومی گلن بموت گلن دماب معسرتی. کام اون بسدت زودالو بزحتیم. تون به وقت مستوجیل الله زبحالون کم تلا اختی ول کمل اخی اساس فرقی انتزی کوینو کم حلفتی کابز او عنبری عنبره خوینو ل. نیم سلون باتانای تون به وقت زلون زت آسرون کم اون زت سدو. اگلاب اگلا تتکیو زبیل حبریتا یلن نزی خونتا تعذیبم هگدف کمتی نایش هنچعت میتن تسعان شوعتن حقا من گستکوا بی ایساس مویتویو زبیل مردو انتزیت نگره بی ایوت کمزیل لرؤیو ایلام زگموتو بزحاتیم گمت رای زی کنه او پولیتیکاون ممحداراون بایتا ارترازر لحقیون نسویو. تگدف کمسرتن کلو کتگبری ایلو زصدقا چارتر نیروو. اب تسلاسان شمونتن گزعت زحزه سنودو مهنات دیموکراسیاوی پولیتیکاو سرعت ندلیت هزوی ارتران زمتن قطبا مستسان ممعوال هگراو بحلی معروی محبراوی اگل گلوت مغرب معقاب معرم السلطت اکامنت موحاس هگراو ستان مکل خالن مدل دال زواون علم لوخاون متحببار ابتحت زبلو عبیت آعنود سفح زرزر بمسفار نزب ارتراق آل آتیلو نیرو کبز حلیفو اب سفح زرزر نایت چارتر اتیخا کب اتن ببام هزب ارتراز حشه مصائين مهناس اتقالسن سعرن بقندو دحر نسانت زجمر نحنا اتوم نسانت زمسانا ولودتات سرتات سلطنن فتحاون حبرتسب كنركب حلافنت تركبنا لنا زلنا يوم ادرخ مسققار تاريخ خاوي عدلن بدهانيو زبل تركب نزبا حالا اب گمت بمتاو ارتران هزبان کمز مسکرو اگنا هگدف کابت قدم سلاسان کلتن عمتات زم کمسرتن کلو زعتو کال
ولا حدا زمع بولو يلن تراي زي كوني كل مدى يوي كوني تات إرترا زحاشة مصاي أمه ناس زي كوني بزنو بورو كغتسل كم زي كالن قعزقون دحريت كوينو مصنحو إخا اتقنزب يتبع عسران شوعتن قنبوت شنشعت ميتن تسعان حدن زت مسرته ميتن حمسان أبالات حقاقة أكال زنبرو وقزيو من قست إرتراوهن بفلاي دحر ما أسرتن سدتن أبالات قد جل عصر تحمشته عدلو خابنايه قدف زخف أخوينو دهايو خونه اللونو أختيميو يتزو قوات أصارو حقاقة أكال زينبرو سماوي كابيني منسترات زبهال زنبره قان تاخاء دحرخل تشحن اسران اربعتن كم زي تأكبه اي كونندو نحنا ارتراويان مارتين بلاوت زتوهله قازيت انيان تمرامارن بوليتيكا افريكان دقاقي مزمسكروي زد ما دهاين هلو انان هكدف ناي متفا من رقاقصيو سلازي نعقا منقستن قزياو منقستن ارترا زغط اموم دهاي ناي متفا حدقا خوينو ملسي نايتي هكدف نابي عبالي دهايو خي اللوكم دو زبل حطو حان سابن حوارن طفي ايو كاب زبل وصعي كال ايكونن ابهلو خنتات من محدار ارترا بغز علي ببوزحات كاب زل عالو حطو تات حادي ارترا دا امو اب ايدمنيا زلا زبلي ملسوخ اب زي ماتي اب ادول كملاخي اساسا فوركي كابزبل حاليفو كالي كمزي كوون نوصوريو ارترابت حادو اغن هصوص ملسي بزدوليو زبيتاوي حطوطات بتغالي اغن دما كاب قدام نهلو نهاكم هاگر زفتاتن اسغان ديبلوماسياون قتمياتات اب زتو تارتلو عبيد حادة ناب سلطان أماس أصوغو زي ديموكراسياوي التحاس أصوغو زي هزباوي ديبلوماسياوي تحاسو زي تكالاون زي وحلولن زوكو ساسارو تكال زي بلون بسلطان زي سخرة والكسبيا ودي غازلا زي تهلالوا أزيو زي تحاساس بن نهزب إرتران ودابيتاتون قزي زي هبحالافنت زي سكمنيو سياسن وحدات مقابرياتاتون ابزقوان زي هكدفن كدمي ازنوار ودابيتاتن اهتيموم قلوص النتن تحتات النتن ابزي بلو بولك ادقفتن محبرو كوماتن ابلوم كعقر قرو يوم زرايو زوملوم ازتقوملوم زلو تكالاو مسارع زي بلوم اكالات ابتزد ليوم كمزي بولو زبلووم أبزيد ليوم دماء أفهم زيت حزوهم إمبر تكالاو مسمر كتسال النتن تحتات النتن يولو من تلمت حلوف ديكتاتر إساسا فوركي أب حقا من قستي قزياو من قستي إرتران هكدفن كابينة منستراتن ترايزت تدرتا زيكوني بول كيوين زأمنو بعلم الزكم زيولو كالق قديفكا كم مسنيتا نيمانة قبراب أو انزيفو لومي مس عثمان سالح تراي كولالي بالمهلاو نزر الدقوم الأختو بقليل زرعي ايكونن زد ما نتيقة لوغنات حبر سماين شكان بحري إساسن ايكيرنيو زبلوو زرقا قصيو

زخبركم سمعتنا نعلم مدبنا أبزي تزيمنا لنا زمسا حموس بخالي مدب كساب نرغب دحنك النيو النابلنا بزات سعب مزيكا نسنابتكم سنة يكناي